أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعملك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الوظائف وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم له. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المن النافع وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والسلف الصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك مهد المهاب الياء فلك السليم بن سلطان هدي حسن بن القيم وعز والدولة إلما مرحوم سلطان هدي من علي سيف الدين سعد الخليفة الدين Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dan kebawah dunia maha mulia berkat Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafizhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa afadihima wa qurabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mabadil duhur. Allahumma atil umrahuma fi sihati wa afiti wa sa'adah. Allahumma jal mulka jalalati sultan

اللهم اصلح للموظفين واروع عدو البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاده. اللهم اجعل مكته ونكره دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والنصر والسائر بلاد الإسلام. اللهم دفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين واجعلنا هادين مهتدين ولا الضالين ولا مضلين. اللهم أهدنا الحق حقا ورزقنا اتباعه.

0: ورزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan semaksud hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد دائما ابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا يا الله mohon sampaikan segala hajat kami hajat di dunia dan hajat di akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung maka lindungilah kami ya Allah khasnya raja kami kebahadul yang maha mulia berkesri pengini Sultan Haji Hassan Abdul Qayyim Izzuddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dan kebahadul yang maha mulia berkesri pengini Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit Allahumma ya Allah terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata ya arhamar rahimin

0: اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فاشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا وهبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Untuk pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah demikianlah tadi telah bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardhu berjamaah diikuti dengan solat sunat hajat dari Masjid Omar Al-Saifuddin Bandar Segawan, membawa kita ke pukul 7.10 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Di kebersamaan kita hari ini Jumaat 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan juga segala jenis penyakit.
2: Hanya di Nur Islam, Radio Brunei 93.3 94.9 FM,
3: wadah tarbiyah insan.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعده،

0: محمد وسنة مضى أطول قبل محمود الذي إنك لا
1: استووا صفوفكم رحمكم الله استووا لسنا وحافظوا رحمكم الله إلهي أنت مقصودي.

السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأن شر من فتنة الدجال.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.